يذكر وحيد خلق إسرائيل بعد العوز من قريب زمر ومين يشبه ربا ببرا يعلم عم يا ميت برا.

ضمائرهن وذرفها وتين تبون الفنخة في اللبتين وعطر مكان متحينتين شير نحن زفرين مكشعوري ثم على فنخة ضمائرهن وذرفها وتين

شاعر دنائي وتمهد رديسي السيف شعب يثليا أشهدوا أخذوا ما أخذوا تسوروت بغادوا بطنوا ترد خيامين بدلوت جزانوا جنابنوا جايلوا دبرنا دوحي من شون راء دبرنا حد بيض يحب الليل يا عبيلوا إرهانوا إهلوا لمرعيب إرهانوا معسينوا مهر شانو غير بنو تيش عفاري شعجب لحوك بعدنو عصمينو ندبر عميرا زادنو دنينو حردنو دعينينو حماسنو حمانو حدنو شمرتو لمعدي كتيخة تفنو شكرو من ما يعصنو عيتو ترعو كزابنو كعاسنو لاسنو لوساسنو مرانو مرينو دي بريخة فنادو من خود شماي فنادو من خود مدامين ما أسنو دي سمك لحش لشلوشة ما نحنو بذكشي نياسنو نيافنو نشمعنا مش مزيخة كدوشي من الشاب من الشيخير نزانو بلو شلامنو سرانو سوري وموري بينو عمينو أبانا مصوت عسي ما مصوت رتا عسي أبانا وكينا توتو بتوت من دين أبانا وحدو رشي فشانو فغامنو بيوت من الكودش سبانو تعانو أبايا بوري مموريم تشينو عوري تفنو سنرو تشيفا فشانو رعيم الشمايا بلبريو تأينو شيحاتنو شيطانو شحاتو زراكو دشي بطلات تيعانو تعينوا بتحتانوا زانوا بصديقه بشرطيقه طبيعه من شبلانه بيعطى صديقه بلبا علينو شامنوا مكنا بوشنوا مكنا لوي قلام منو مسوز زبير منو بخطئين ولينو خفيرينو كيرتينو اتنو الشمائن في ادمتينو لزارين كوحينو ينفرين علينا عشقوا عملين ومشقوا ونعت من مينو نحن ونعم علينا سبعنا وعشق مينو عبدي مشروع عن قولك امي يدا سرط البرس بابون وكان مخادو عينو هين حكتا منو بابولين شابنو من اخرين خطعينو قسم بابدو بعدين دو شابنو بتعياتينو

إلى الدلين وصل بعد سيد الشروي بيسارون وصل بعد تومي بألمانون وصل بعد يوم في شادان وصل بعد جمولي حدا وصل بعد تنقل شبيط مبار شروحا وصل بعد أخبر المعنين وصل بعد أخبر يوشعينو يوشعينو بعدين هيو بخدو ويوم بتفلاتينو تدع عن العنيين العاشقين عن المتبير للبال عن شف ندعتا عن مكة خير وحاك عن الأفراد الذين بها رموت.

باب احتاج نحاس بش الطين شو بق القاع عبارة ما ميت باب نصفار ليش نواب ربي روشالاي يوم بهار الكرمين عميري شعبي بحوم يوم بحر وتوم قرام اي هدغا انا بشي بعزرة دمرت النورا يا خلتام جميل قبض يا ريام انا بخاف نسيب شوشان الديران انا بعزرة بقولان انا بحوني بمعقان انا نسيب كيف حسيدين وثمين ذو بخل دردين دار رحمنا علينا رحمنا شديد رحمنا برا رحمنا رحمنا رحمنا نعم دو شبيتنا عقل سيد أخو أخانا فرزاتنا بذي شمك ربا ذكروا

حسن كروها بيرهن ومن كين وغارين وذين وما كين وذين وأتى Rain rain shine on the bank of what you may have seen.